0: تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على اللاز
1: وات ات از
2: كيف كانت عندهم فكره واحده تحط واحده في